دي سلخم بلغ دغاي دغ دغاي دي سوي ما في دغاي دغاي دغاي دي لاخو نوتير دغاي دغاي

Une poétesse en temps de guerre, Sha'iraton fi zaman al-harb. Que peut bien vouloir dire être poète en temps de guerre? ماذا يعني أن تكون شاعرا في زمن الحرب؟ هذا يعني أن تعتذر، أن تكثر من الاعتذار. Cela veut dire que tu dois t'excuser sans compter. T'excuser للأشجار المحترقة، للعصافير بلا أعشاش، للبيوت المسحوقة لشقوق طويلة في خاصرة الشوارع. T'excuser sans compter. T'excuser.

أن تخجل من الماء المتاح من الماء النظيف من قدرتك على الاستحمام ومن المصادفة بأنك ما زلت حيا de te rendre compte que tu es encore vivant ما زلت حيا حيا tu es encore vivant vivant encore vivant oh mon Dieu لا أريد أن أكون شاعرة في زمن الحرب oh mon Dieu لا أريد أن أكون شاعرة في زمن الحرب mon Dieu je ne veux pas être une poétesse en temps de guerre je ne veux pas être une poétesse en temps de guerre

منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخفض منخ